ده سالفو موسى سيده محمد اللون ده حالي هلا هلا كاكا دي كوكو من تشيدي وانا كوني سيلا ده كاكو قوام وانا كاني سيلا قال لكوني مبو وانا سيلا قال لكوني نبو مبيلو موسى ليالي يادا مبيلو سعيه مبيلو يا سادري مبيلو درو سادفية مبيلو هبا دابرو عنا نانيو wanda ko biko moddo kayi kadi yemin cedi bu fonon minam bado bando wona ci sundu kadi so na ci sundu wona de pere wonte ngaso bonnani leedi ndio bonnani ci jam jorto ni yaa

وكذا مشتاو بنان وسهل محمد اللون بدن تاو بانو غمون كرجيا غول من وطن يبو وناتي سو فاني نون كدي كو وادي بريزنتين وونو متاني

حرم جاي فرق حرم جاي مجر بولي موي مجر فالمسار بولي موي سمان رجاب بالي موي مجر من القرجاب أقدي قرجاب أقمت قرجاب أقمسل قرجاب أقفر جاي قرجاب قرجاب بولي موي جاي سينياي فالمسار بولي موي مجر مدن بسين فرماك يلي جاي زين برماك فعلي برماك ما قد سير يا أبي جوب أبي جوب يا أجرت نتسين صنع

لي تحمل جميل شيخ سيدي اسمع لي سيد مام جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرنج منصور سي ركي جميل شيخ احمد تيجنسي ركي جميل عبد العزيز سينيور ركي جميل احمد سي ركي جميل سرنج باي منصور ركي جميل سرنج مولد سي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مبكور كنداي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان ما يخد المكتوب ما يخد الرمان لي مو يدغن سيو كو دافي ني مو كو واخي بالله يا رب يوم الخيام دخل الجنه

بكبيان تبيرا لانك بيدرا لزان في زمان مدان رجلقيك عبدالله سمير سبايب ميرل سنقال مدعو قوت مرم جايم ياسين باك امام جميرل موجك نك مير نكونيون تزنقال جيني سمير اقبلاي سمير اكاتي سمير اقيم

لما داخل مجنانين البردين نيباخلو الوارنما لغا دان توك سكر بطوكي دابلا نجوك دي توكي وارسي فاس موي دانيال باسي مانين عدو كالبين دابلا نيلو واجي ليون ويساننا سوا تين ورلا ريلا جلين عيور وي جابو ديكو جوي جاباري تينجلا لولو عمتو

من دغدان خير اللي جاي بجنت بلاكو بنورين نغل ديف قايدو ما بلين فات ديم بدال سنو قومي بو مخل يمت يغي دنا تي دغدان خير اللي جاي بجنت بلاكو بنورين نغل ديف قايدو ما وانا سندكا مون انتي سيريومي نو جك تخاو ديكو خيخ